0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi audio pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib, dan sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isyak malam nanti bagi daerah Menua Muara dan Temurung bermula jam 7.51 minit malam, bagi daerah Tutong pula bermula jam 7.52 minit malam nanti, manakala itu bagi daerah Bright pula bermula jam 7.54 minit malam nanti. Baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah sedikit masa lagi kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung ya sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

哎，我说不好了。استووا صفوفكم رحمكم الله استووا للصلاة وحافظوا رحمكم الله إلهي أنت مقصودي ورحمتك ومعرفتك وسلمك

può parlare. Oh, assalamu alaikum. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد.

شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك

والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وإن من شيء إلا

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا ولا نموت وبها نمس إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن أهلك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفاس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد جاء أكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية جلالة الملك كباوة دنيا مهمل يبدو كسر بقدر السلطان حاجي حسن البلقيام الزدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان يعني البرتو نقرأ بني دار السلام dan ke bawah dunia yang maha mulia berduka sebegenda raja isteri pinggiran anak ajah salihah binti almarhum pinggiran pengajar pinggiran anak ajah Muhammad Alam. Allahumma ahfadhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamri tuhur. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiyah wa sa'adah. Allahumma ja'al mulka jalati sultan amna wa amana wa sakhaan wa rakhaan wa hudu'an wa istwas wa istiqraran ala ma tuhibbu wa tardah. Allahumma arfa'na wa sultani nubana wal wabba wal amrada wal asqam wa azil anna wal hashukuka wal awham bimanika wa kurmika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Salatul jami'atul rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا نرسل إلى مؤمن من شافعين فوضل نزل السماء سبحانه وتعالى بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نوفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما توجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami kebawah dunia maha mulia bertukar Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Mulkiyah Muizzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan kebawah dunia maha mulia bertukar Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Azah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'daika ad-din wa sallimna min jami'il hilal wal awbi'ah والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا حبنا وخطايانا عن طرب الطيب يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم
1: Ya Alhamdulillah. Demikianlah tadi orang pendengar muslimin yang muslimat dan dirahmati Allah. Kita ikuti sebentar tadi secara langsung sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin Bandar Sri Begawan. Dan baru sebentar tadi selesainya sembahyang Sunat Hajat ya. Bagi kita sama-sama panjatkan doa kepada kebawah dunia maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam agar sentiasa dikurniakan kehafiatan ya, umur yang panjang, kebijaksanaan dalam memimpin negara dan semoga sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala juga.

0: النفاثات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.